0: فزتي فيه؟ فاش زعما ما فهمتش؟
1: تحمس معاك في الشتاء
0: وشنو ما نبقى فيك زعما؟
1: وي تبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيا. واش اللي كيجيب لك نونو سعيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحم باك عطاني الفلوس يخمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسي يا ودي يا مراد، ما كاين ماشي مشكل والله. علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟